0: روشن حدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت عند حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحيات عبوي حلفان طلعت برسوم شلخاء أحسيه وطلو أحمد عوت وحيات عبوي يوم يا مجين
0: منشو مكرا
2: انت ما أخبط لك مكرا انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفان وحيات عبوي حلفان حسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج انا
2: ممكن وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لعسبيشتك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مثلي بوايد وحفشي على شو الحنوط على عرونوط ما اتني زلول قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: ابويا يوم يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفنه بين دبع عصبني بس المنطه بتعصي
2: انا يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويشه تعصبني اما انتوا في سكريزا
2: وخريزا كمان يخريزا يعني كريزا
0: تدعي لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت اما وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لاني ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوتة يلدش له لك تاقيمة
2: لما شي علوتة يلدم وفراحة يلدر الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتى لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
2: ومخرسم
0: ومكلل
2: ومكلل وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيسة عينيان
2: ترى حلفون يعني دبرت عن سويسا
3: يعني
2: عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: ايزي كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار حيات يوفر
3: يتجمور يوتر ما
2: يلده انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ערפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
4: שהעז אוכל את האספסת!
3: איזה אספסת! איזה
2: אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם?
4: כלום, כלום,
2: כלום. אני אמרת לו!
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.